واحنا بنقول ان احنا اما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على اساس ان ما حدش يتدخل في شؤون، ولكن اذا كانوا الامريكان بيتم